تميل في محطة وقدرات عمال تصفر عالراس كوباية في الإيد شنطة مش بيضحك ومش مكشر فكقلقتني في وسط محطة والقدرات عمال تصفر عالراس كوباية